0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. شهدت جزيرة أفيا مساء أمس الاثنين هزة أرضية جديدة بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ما أثار قلق السكان الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد من زلزال الأحد البالغ 5.2 درجات. وتواصل اليوم الثلاثاء الفرق الهندسية المتخصصة إجراء الكشوفات الميدانية على منازل المباني المتضررة بهدف تسريع إجراءات تعويض المتضررين وعودة الحياة إلى طبيعتها. وفق التقديرات الأولية تم التصنيف 15 منزلا على أنها غير صالحة للسكن بسبب الأضرار التي لحقت بها. السلطات المحلية تؤكد استمرار المتابعة فيما يبقى السكان في حالة ترقب لأي نشاط زلزالي جديد. أعلنت الحكومة اليونانية عن تعديل حكومي محدود شمل عددا من الحقائب الأساسية بين النقل والمالية والبيئة والطاقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي في المرحلة المقبلة. وشهد التعديل تعيين وجوه جديدة في مواقع وزارية حساسة، فيما أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن التغيير يأتي لدعم العمل الحكومي ومواكبة التحديات الداخلية والأوروبية. ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة أو بتاريخ 12 حزيران يونيو. وأبرز التغييرات، السيد يورغوس كوتسيراس أصبح نائب وزير النقل خلفا لكوستانديروس كيرناكيس. ديمتريس ماركوبولوس عين نائب وزير الاقتصاد الوطني والمالية مسؤولا عن السياسة الضريبية. ماريلينا سوكولي أصبحت نائبة وزير البيئة والطاقة خلفا للراحل تغارس. وأيضا تاسوس خازي باسولي عين نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية. قوبلت التغييرات التي أعلن عنها ميتسوتاكي في التشكيل الحكومي بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة التي وصفت التعديل بأنه إعادة تدوير الأشخاص ومحاولة حفظ توازنات سياسية. استقبل رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكي يوم أمس الاثنين في أثينا باتريارك القدس ثيوفيلوس الثالث، حيث أكد استمرار دعم اليونان للبطركية وللوجود الأرثوذكسي في الشرق الأوسط، وبحث الجانبان أوضاع الأماكن المقدسة والتحديات التي تواجه المسيحيين في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. وخلال اللقاء كشف البطريرك ثيوفيلوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن اهتمام خاص بالمسيحيين في المنطقة، وأنه يعتني القيام بزيارة قريبة إلى اليونان. ذكرت وكالة أنباء أثينا يوم أمس الاثنين اليونان اعتقلت رجل عمره 37 عام مطلع الأسبوع، وجهت إليه تهمة تتعلق بالإرهاب مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية. وقالت السلطات أن الفلسطيني المشتبه فيه اعتقل يوم السبت في جزيرة كريت. وأفادت الوكالة أن المقرر أن يمثل الرجل أمام ممثل الدعاء العام يوم الخميس للرد على التهم الموجهة إليه. في 3 عمليات منفصلة تمكنت السلطات اليونانية من اعتقال 3 أشخاص متهمين بتهريب مهاجرين، وذلك في مناطق قريبة من حدود تركيا في شمال شرق البلاد. وتشهد اليونان انخفاضا كبيرا في عدد المهاجرين الوافدين إليها منذ بداية العام الجاري. ونقلت وسائل الإعلام اليونانية عن السلطات قول أن عناصر الشرطة من قسمي شرطة ألكسندروبولي وروضوبي اعتقلت 3 مهربين للمهاجرين يوم السبت بتاريخ 3 حزيران يونيو. حالة الطقس، أمطار محلية على المناطق القارية مع عواصف رعدية متفرقة في المناطق الجبلية. الرياح شمالية في بحر إيجا تصل محليا إلى 6 بوفورت. تتراوح درجة الحرارة في العاصمة أثينا بين 20 و32 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 19 و29 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
0: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.